0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başkomutan Ali Fahri Hezzeydi tüm güvenlik teşkilatlarının güvenlik hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdi. Devlet yönetimi itilafı 30 Eylül'den sonra silahın yalnızca devletin elinde toplanmasına yönelik adımların takvimine uyulması çağrısında bulundu. Musul Valisi Abdülkadir Dahil, Türkiye'den ithal edilen 600 megawatt elektriğin Musul, Kerkük ve Salahattin illerinde 200'er megawatt olarak dağıtıldığını açıkladı. Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı Kor General Zeyd El Musavi, Federal Polis Komutanı Kor General Muhammed El Fahad'la güvenlik koordinasyonun güçlendirilmesini görüştü. Kerkük Operasyonlar Komutanı Maan Veday, kışkırtıcı ve yalan haber sayan sayfalara sıkı yasal işlemler uygulanması talimatını verdi. Sismik Gözlem Merkezi geçen Temmuz ayında Irak'ta 57 deprem kaydedildi dedi. Eğitim Bakanlığı 2026'nın ilk 6 ayında 1,5 milyar Irak dinarı geri tahsis edildi dedi. Emeklilik Kurumu emeklilere yönelik kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin işlemlerin tamamlandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İdari Gelişim Yüksek Enstitüsü'nün 32. eğitim programı için başvuruların açıldığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescidi Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü tecavüz milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail hala barış planının uygulanmasını engelliyor ve Gazze şeridinden çekilmelidir dedi. İsrail güçleri Batı Şeria'daki Tubas kentiyle Akaba beldesine baskın düzenledi. İsrail ordusu Güney Lübnan'da patlayıcının infilak etmesinde 2 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını belirtti. Yemen'deki Husiler Adan Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerini balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, dini lider Müşteba Hamane ile iletişim kurmak şu anda oldukça zor dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri çok büyük miktarda mühimmata sahip dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin askeri malzeme taşıyan 2 kurgu yük gemisine hedef aldığını bildirdi. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaleti yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت اوقاتكم مستمعينا الكرام اينما كنتم واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار من راديو تركمان في ام الفضائيه. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد أن رفع مستوى الجاهزية الأمنية يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالمية لجميع تشكيلات القوات الأمنية وتعزيز قدرتها على أداء واجباتها. ائتلاف إدارة الدولة يدعو إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر سلاح بيد الدولة بعد 30 أيلول المقبل. محافظو نينوى وعبد القادر الدخيل يؤكد توزيع 600 ميجاوات من كهرباء تركيا المستوردة على 3 محافظات بواقع 200 ميجاوات لمحافظة نينوى و200 ميجاوات لمحافظة كركوك و200 ميجاوات لمحافظة صلاح الدين. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوش الموسوي يبحث مع قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن محمد قاسم الفهد تعزيز التنسيق الأمني المشترك. قائد عمليات كركوك اللواء الركن معد بداي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد على التحريض وبث المغالطات والإساءة. هيئة الرصد الزلزالي تسجل 57 هزة أرضية داخل العراق خلال تموز الماضي. وزارة التربية تسترد 1.5 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من 2026. هيئة التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. وزارة الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية 32 في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري. شرطة الغابات في السليمانية تلقي القبض على متهم بإشعال حريق دوكان الذي التهم 30 دونما من المزارع والأشجار. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن تركيا تعد المسجد الأقصى أحد مقدساتها وأن أي اعتداء عليه يعد اعتداء على قيم الشعب التركي. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن إسرائيل لا تزال تعرقل تنفيذ خطة السلام وعليها الانسحاب من قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم مدينة توباس وبلدة عقبة بالضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة بانفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM, Kerkük frekansımız 90.1.

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً

0: ساحر بول. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1. Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1. Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار سيواجه بإجراءات قانونية حازمة.